الصلاة دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسلف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعلا